سنة المرة تكذبة، سنة الكبلة مش ديكة، سنة الجاي رح نركز نلم دولارات وشواك الخيل. شكيت الحكها دفاتر، مايكت الحكها كوابل، بس ليه بدناش نتفاقى فشش بيجي بالساهل. خيال منحر الظهر وعصر خليل وفجر على صبح عشية.